له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى

اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على الملائكة المكرمين وأنبيائك المرسلين وأحضرتك جمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين سلامة في الدنيا سلامة في الآخرة وعافية في جسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم دامت السماوات والأرض سو صفوفكم فإن تصنوا صلاح rapatkan صفوفنا diluruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر كبير بسم الله الرحمن الرحيم

إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة.

كفروا فيعذبه الله العذاب الأكبر. رب عدني من عذابك. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. رب حسب حسابا يسير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه. من جميع المعاصينا والذنوب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

والذكرى. إلهنا يا ربنا أنت مولى سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر.

الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

كريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. اللهم يسر ولا تعسر، يسر لنا أمورنا، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يسر يسر لنا كل عسير، ويا مسهل سهل لنا كل عسير، ويا مدبر دبر لنا كل عسير، بجاه البصير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية لنا وللمسلمين والمسلمات من الحاضرين والغائبين يا أرحم الراحمين. رب

في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا الفاتحة. شكرا رجل اسمه العالمين.